0: God.
1: Our Father, who art in heaven, we give you all glory and adoration for giving us today. Thank you for this nation, Nigeria. Thank you for Ondo State. Thank you for Adabaye FM. Lord, let your protection be upon us, upon our lives, as we begin another great day that you have given to us. Give us the grace to do all things through your love and kindness. For I pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور جبي أتين داوك بفن ولون وباوباي تي أتواجي لين باتي أتي لواق ولا تي أليانا ودولون وباوهم أناني أكبر سنجوكا أتمي أتين أما دوك بفن ولون وبا أوليلي دي نيجيريا ألوم مجي أدارو باتين جيلا روي أوان فاوروا أم فالي ولون وبالو I'm far over, I'm feeling alone about Lalo, Ilisewa, at about 88.9 FM, alone about Majo, Tukalele, Bioba, Tuka, Berlatori, GM, Tovicari Bugua, Sisebe, alone about Maduro and Kokawaru, Iluan, Ilu on those states, alone about Majo Daru, Chioba Daru, alone Maduro, Chiwada Rumbe, Rulay, the one Nigerian, alone Majo Daru, Olala, Ila Ila Law, Munimojisa, Ilo, Roy, alone, ya Robi. Dakunjen le jito la robiolo. Dakunjen le